0: جانا ودلقي
1: انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد انا يا ولد